كل حاجة مسطورة، الحاكم كل اللي منعنا مش تساعدهم ولا حاجة، ما احنا نساعدوا فيهم أمور إنسانية، هم حتى حاجة أخرى ليش. وفما اللي جيه هنا يقول رهن عندي أصحابي ثلاثة وأربعة ماتوا كل في الصحراء، يمشوا عرج ليهم يوفع عليهم الماء، يوفع عليهم الماء والأكل يموتوا. فما ياسر اللي ماتوا، فما عديد جثث دموهم في الصحراء كله هيك، شاف أي واحد عبر سبيل اللي كل سنة جان اللي كده.